0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

0: لما طل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما طل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby إلى دو Come on here.
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

للعن أبل ثوب الضب لبل خياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور

دايما ما ادري ايش بيدو شي يربط مصاري والله يزيدو الله الله الله الله والعقبل علي ميشو ما ادري ايش بيدو

الجي يرزقنا من هن وضعي تعبان. اه يا معلا يا معلا يا معلا ادي يا دعور يلا يا دعور.

0: داعور هدي
1: داعور تحية أحلى 500 على رأس إخوان العريس على رأسي الغلب وعبده تحية لحي كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الغلب الصبحي وضيوفه على رأسي الشيخ إبراهيم المتعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس هادي محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على رأسي ضيوفه قبل فوز على رأسي بيت العلي تحية لحي كل الحضور أحلى 500 على رأسي عبدو حيوك قبل فوز كل الحضور يلا يا داعور يلا.

رفرف طول الحبار ونهد الشفتو انا ابويا الخطف ريلج بجعفتو شقورا لما شاف الزت تالفتو سليمان ها ها يا ول شقورا لما شاف الزت تالفتو يا ول